0: الغناء أو الأداء الموسيقي والعزف. نحن لم نعمل على تقديم فقط المؤلفين الموسيقيين في هذه الحلقة، ولكن لم يحالفنا الحظ أو الخبرة في إيجاد أي مؤلفة أنثى كانت قد عملت في هذا المجال بالذات.
1: Nach dieser langen Einleitung können wir langsam beginnen und wir beginnen mit Omar Khairat. Er ist ein ägyptischer Komponist. Khairat besuchte ab 1959 das von seinem Onkel Abu Bakr Khairat gegründete Konservatorium von Kairo, wo er Klavier- und Musiktheorie studierte. Er schloss mit Fernstudium an Trinity College of Music in London an. Seit Ende der 70er Jahre wurde Khairat als Filmmusikkomponist bekannt. Er komponierte die Musik zu zahlreichen Kino- und Fernsehfilme und gilt als bekanntester Filmkomponist Ägyptens. Seine bedeutendste symphonisches Werk ist die ägyptische Rhapsodie. Weiterhin komponierte er unter anderem zwei Ballette und zwei Operetten.
0: نبدأ حلقتنا مع أحد أشهر الموسيقيين في العالم العربي، ألا وهو المؤلف الموسيقي والموزع وعازف البيانو المصري عمر خيرت. بدأت علاقة عمر خيرت بالبيانو بالكونسرفاتوار الذي أسسه عمه أبو بكر خيرت في دفعته الأولى، حيث درس العزف على البيانو إلى جانب دراسته النظرية الموسيقية. انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن، وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة لي بيتيشا، والتي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزة أبو عوف، وعمل خيرت في الفرق كعازف درامز، والتي كان لها أثر واضح في مؤلفاته مثل الخادمة ورابسوديا عربية وغيرها. حصد عمر خيرت عشرات الجوائز وشهادات تقدير مصرية وعربية، كما شارك في تأليف العديد من تترات المسلسلات والموسيقى التصويرية. وأطلع عمر خيرت على الجمهور لأول مرة مع الموسيقى التصويرية من خلال فيلم ليلة القبض على فاطمة، والتي سنستمع لها من أوركسترا ميونخ للوتريات والإيقاع بقيادة عادل شلبي مع سولو ربابة لأحمد منيب.
1: Wir werden das Stück Fatima hören, gespielt von Münchener Streich- und Schlagzeugorchester, Leitung von Adel Chalabi mit einem Solo von Ahmed Munib auf einem klassischen orientalischen Instrument namens Rababa.

0: Radio Connection.
1: Dia Sukeri war ein Komponist und Musikpädagoge syrischer Herkunft. Dia Sukeri hatte als Kind Musik- und Geigenunterricht bei seinem Vater gehabt. Im Alter von 13 Jahren ging er ans Pariser Konservatorium und studierte dort Musiktheorie, Komposition und Dringieren. Zwischen 1967 und 2003 unterrichtete er an den Konservatorien von Damaskus und Paris, außerdem auch an der Sorbonne. Sukeri komponierte Kammermusik, Lieder und Chorwerke sowie Orchestermusik. In seinen Werken verbindet er traditionelle arabische mit westeuropäischer Musik.
2: Dia Sukeri ولد في حلب عام 1938. بدأ دراسته الموسيقية على آلة الكمان مع والده، وعندما بلغ 13 من عمره غادر سوريا مع أخيه نجمي البالغ من العمر 12 عاما إلى باريس ليكملا دراستهما الموسيقية في المعهد العالي الوطني للموسيقى. إن دراسته مع المؤلف الفرنسي أولوفير ميسيان سمحت له باكتشاف التحرر في التأليف الموسيقي مع الحفاظ على اللحن والتناسق، حيث تعمق في دراسة المقامات والإيقاعات الشرقية والتي يمكن ملاحظتها بشكل واضح في مؤلفاته الموسيقية، حيث استطاع دمج هذه المقامات والإيقاعات في قوالب كلاسيكية. عمل في معاهد مختلفة وكان له مناصب موسيقية عديدة، كما حصل على عدة ميداليات. قام العازف الأمريكي جويل فان بعزف الكثير من مقطوعات سكري، من أشهرها ليلة القدر، وسنستمع لإحدى تسجيلاته الآن.
1: La Nuit de Destin von Dia Sukeri, gespielt von Joël Fan, ist unser nächstes Stück.